0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.